بغيزان خوشريستانم سلام ورحمة وبركة إخوائي قبرتان ليلي السلام عليكم ورحمة الله زانست شتيك و إشكرتن بزانست شتيتي ترى علم بمفهوم إسلام أو علمية كنافع به واتا ببيت عمل ببيت كردار أما بتنيا كسودي نبو في غمري فواه صلى الله عليه وسلم فرميتي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع فنا أقرم بتوقوايا لعلمي كسودي نبي واتا ويداواك راو الإيمان حد زانيا ليك حد جور زانستيك أبيت ميشك مانوا أبي دوائي ببيت كردار اگر نبی تفردار سودینی و معلومی بر ریستان لهم و علمی شریفتر و ریزدارتر ناسین اخوایه سبحانه و تعالی ایمان ایمانش لمرج سرک یکانی اویه که تصدیقی بکی بکردار او ایمان ببی تفردار لبنه و بر ریزان لهج ریگی کی راگیاندنه کزانیاریک مان بویت لملایک و لماموستایک و لرادیو و لتلویزیون و لگووار و لهج کانالی کی راگیاندنه کزانستیک مان بودیت ابی بیر کینوا بلی چون ام زانستیه بکین بکردات اما عشو بالله شاكي وتو خاسي وتو زور خوشبو او قيمتي نيا بالريزا لواتي يا ابو نمونا كسيق نخوشا نخوشي في قيشتو تراديك لولاتكا شارة سري ناكريو امكانيتي شينيا بالرابو دلو تو يد باسي علمي امريكاي بوكيتو علمي فرنساي بوكيتو لفرنسا وا ام نقوشيتو تشاغتنو لا امريكا او هاد شاكي كان اه قيمتي ايوا طبعا كيتو يعني بيبي بو او شو لان جاوب في اوتري علم توظيف علم في اوتري المعرفه وسروها مو معرفتكش ايمانا ايمانا بهمو مرجفاني ايمان أصحابي يا غمر صلى الله عليه وسلم كاتي كيك آياتي عن لبركة نأشون آياتي كتل لبركة تاوكو تنفيذي عن نكر دايا تطبيقي عن نكر دايا رويا نأهب شن آياتي كتل لبركة أو أصحاب برزانا أو علم زانياري كالب يا غمر ووري عليه الصلاة والسلام كردي عن بحلويس كردي عن بكردان هدل دلي عن نمائي سرتي كان عفرتك جولك عقلي وابو ففي غمر بكوجي في غمر إخواسي عنزجار محاولة تشتني كراوة طبعا بخواي قبرة فارسي مرتي هنا سري بغي وفاكي كردو برجاني زهري كربة مرتان فرسي آية رسول الله حزل كوي أو حيوان أكا عزيان كر بالكي زهري كي زوري كربا بالكا في غمري خواش عليه الصلاة والسلام كاتيك وحي بونيت بشرة علمي غيب نازاني خواي قورش ايشي تنوي كاتيك أم مر الزهراوية فراي بردمي رسول الله عليه الصلاة والسلام في غمري خوادسي بربو بالكي وشتي في نرمي لدر هنا يايب أصحابي للاي وفرمي كل يعني بخو أو أصحابي أو كاروي إخوان عشان فرمي بخون هكا ستوزي كي بخوي تيكر انتظاري في غمرك انبي بابو دمي انجا اوان بيخوان في غمري خواش فوزي كي لإخوات انجا جبريل هات اخوار الى آسمان اما شموي بتوقيت وحكمة اخوار يا رسول الله ان في الشاة سم قاتل اي رسول اخوار
زهرێکی کوشندەی تیایە نەیخۆنی. خێرا پێغەمبەری خوا فەرمووی نەیخۆن زهری تیایە. هەموو ڕوویان کردە ئەو ئەسحابەیە کە فاروقی قودسدا زەردەخەنەی گەتی وتی وەڵاهی زانیم کە زەهراویە زۆر کامی ناخۆش بوو. وتیان لیمە لەم تەلیکها لە ڕیوایەتێکا لیمە لەم تەلخوبها بۆ نەتێنادەرێ بۆ تفن نەکردەوە. چی وت ئەو قوتابی پێغەمبەر چی وت؟ کەیفە ئوخریجو لوقمەتەن من فەمی ئەمەڕ نەبیو بئیدخالیها. چۆن ڕوون دێ چۆن ڕوون دێ پارەیەک لە دەمم بێنمە دەرێ؟ ڕەسوڵڵا فەرموویەتی بیخۆ دەویانە شەهید. لە شەڕی بەدرا یەکێ لێ بێباوەڕان ئەڵێ ڕمێکم کەر بە وەرگی مسلمانێکا کوشتم کەتی سەیری کردم و زەردەخەنە گرتی وتی فوستو وە ڕەبی کەعبە بە ڕەبی کەعبە و بە خاوەنی کەعبە بردمەوە. گەڕمەکەم لە وەرگی دەرهێنا و کەوت مرد ڕۆحی دەرچوو کەچی ئەڵێ بردمەوە. بەڵام ئەو هەڵوێستە وای لەم بێباوەڕە کرد بگەڕێکەوە بیر بکاتەوە. ئەو دیمەنە بوو بە سەبەبێک بۆ هیدایەتی ئەو بێباوەڕە. کتابێکی تر بە ئەسیری ئەگیرێ خوبەیبی کوڕی عەدی موسەیلەمەی درۆزن ئەیگرێ پاش تەعزیب و ئەشکەنجە و ئاوی لە کوڵ و لە مەنجەڵایان کوڵان وتیان جوێنێ بدە بە محەممەد بەرەڵا دەکەین تی خەیاڵتان خاڵ. پاش ئەم هەموو عەزیەتدانە وتیان حەزەکەی ئێستا تۆ لە ناو ماڵ و مناڵ تابوو ویتایە و محەممەد لێرە بوایە فەرمی حەزەکەم لەمە زیاترم پێ بکەن بە مەرجێ محەممەد لە ناو ماڵ و مناڵیا دەڕکێنە تێ بەدەستێ. ئەم ئەسحابانە ئەو عیلمەیان کرد بە عەمەل، کردیان بە تەسحیە، کردیان بە سەبر و ئارامی، کردیان بە دەعوە، کردیان بە شەهیدی، کردیان بە عەمەلێک کە مێژوو شایەتی بۆدا. جا بەڕێزان عیلم بە ژیاننامەی ڕەسوڵ الله صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم بەشێکی گرنگە لە ئیمان. چۆن ئەبێ خوا بناسین کە تاک و تەنیایە و بە سیفاتی و بە ئەسمایی بە ئەفعالی؟ چۆن ئەبێ باوەڕمان هەبێ بە قۆناغەکانی ڕۆژی دوایی بەرزەخە و بەعثە و نەشرە و حەشرە و میزانە و سیراتە و ئەمانە چۆن ئەبێ هەموو قۆناغەکان باوەڕمان هەبێتی؟ باوەڕمان بە مەلایکەت هەبێ؟ باوەڕمان بە پێغەمبەران و کتێبەکانی خوا هەبێ؟ ئاوخاش بەشێکی سەرەکی لەو عیلمە باوەڕمان بە ژیاننامەی ڕەسوڵ الله بێ صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم. و ئەبێ ئەو عیلمەی کە هەمان بێ سەبارەت بە محەممەد صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم ببێتە عیلمێکی نافع نەک ئەشۆ بالله پێغەمبەرە و ئەشۆ بالله. ئەوە ناخوا بیکە بە کردار، بیکە بە کردار، خوا کردارەکەی هەوێ. پێغەمبەری خوا عەلەیه الصەلاة وەسەلام ئەرکێکی زۆر زۆر خراپ و سەرشانی. یەکێک لەوانە تەبلیغ بوو، البەلاغ عن الله، وشیاریکردنەوەی خەڵکی. پاشان پاکژی دەرونی ئەو خەڵکە لە هەموو نەخۆشێکی دەرونی، لە حەسوودی، لە بغڵ، لە حەزیەکردنی تۆڵەسەنینەوە، لە هەموو سەحەتیەکی دەرونی. پاشان ئەرکێکی تر فێرکردنی ئەحکامی خوا، گەیاندنی عیلمی شەریعەت بەو خەڵکە وە لە عەینی وەختیشا چۆن ئەو عیلمە دابەزینی بۆ واقع فەقی تەنزیل ئەمە هەمووی لەو ئایەتە بۆ بێتەوە.

0: وسلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته أو تلاوية بلاغ مبين خير قيام جن الراسي وهم جماعة وهم خلق ويزكيهم أو يزدرون آخر نوو هلو ذكر ذني جماعة ويعلمهم الكتاب حلال وحرام وأحكام إخوان في الغيره والحكمة حكمة في الغيره حكمة بريتية لكرداري الراس لكاتي الراس جالوا علم كوفية نازاني شون داي بزيره بلام حكمة أوي بزاني شن لو علم دا أبزيني بو شي دا أبزيني كي دا أبزيني أوي حكمة دجمني خير شبعت السرع لمودايك يا كيفيست لو كانت توب الراجمة ليبي حل الراستقينة لو كانت الراجمة بلانتور أو حل بكارنا يعني نزيق بيتوا أقاتا مدايك لاشين فوق هزار راجمة بكار بين قيمتي كيف تفشل كواتا حل الراس أويا فتول لكاتي جنجاوة بكاري بيان كلكاتي جنجاوة نبو كيف تري حليتي هلا هات فكريك وحسيك الزبر كسببه يا كوس في ولري مروغا بوكرداري تشاكا بوتشاكرني جيان بوتشاكرني ميجو رسول الله دري هنا لدرون ومشكي الخلق كتب هوي دابو نريتي سخطوا بهوي ثقافتي في بياباني زبر كعقل شعوري أو خلقية خصت خالبه مروفة كهات بتي في دوسة كل خورما كاي ورا سجيبه بني ورا بسيبه خورما يكون بتكيفه تورا أم هم عقل الراس كرام أم شعور الزبر الراس كرام كابا باشي أمر سيتوا كير تجني هبوا أمانا همو يبون الجني كرحيم ولا أمهم تقاليد عادات الناشرين الراس كذا يجي لو أكاني رسول الله سألوا آية ما مصطفى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أو قسائي أو بشارك وملايتي كالأسر أو خوكبوة أو أنا هم يأتي محمد وكلاي بريع فروها لو أكا قرسانا شكان ديني خواوندكان خواوندك هبو كاري أكد تاككس تحكمي أكد بسر آرزواتا كفي ألين الهوى يكيل أركتاني رسول الله أو بك أو الهوى يبشكيني خواوندك هبو كاري أكد كومل وإلو كومل أكد لأشخاص بترسن لمخلوقات بترسن وای لو خلق کرده بود که باور یعنی هبه که غیری خوا اتوانی ضرر بگینه غیری خوا اتوانی نفع بگینه و سود بگینه غیری خوا اتوانی رزق بده که فیلن الطاغوت یکی الارککانی فی غمره بو او طاغوت بشکینه لفکری خلقه جگه لو شکندنا که هیچ جور موالاتی تو خوشویستی کش نمینه لگل او عرزواتانا لأرككاني في غمر صلى الله عليه وسلم أو أبوك خلقي واليبك خوايا خوش به خواخ وشويسك لدلي مسلمانانا لري فرمودكاني ولري قيان ديني فرمود خدسيكاني كافرمي همو شويك همو شويك خواي قورتي تخواري لكوتاي سيكي همو شويكا شوكا بسيبش بشي سيهمي لهمو شويكا خواه ديت اخواري يتتشون ديت اخواري الله أعلم هات نخواري ويكا لا اقبي بجلال اخوا لا اقبي بعظمة اخوا لا اقبي بقدرة جمال اخوا كيفية كي اشي امنية
حو خواجانا في غمري خواه فرميا همو شوية ديت أخواري ألي چه توبت كار عفوي كم خواد الدريجة كعب وتوبت كاري روج بشو دسي بو دريجة كار ويعفوي كار وأوي بشو جناحي كذ وأخواد دسي بو دريجة كار ليتوب مسيء النهار چه مجدانية كأما چن خوايتي عظيمة خواي خوشويس كد للامان أو خوايك عبديك الله خوايا جناحم كر خواي قورتي الله أزانم الله خوايا جناح كانم زور زور وقوريا الله هميم ديو وشاوم لهميتي الله خوايا بلان فشيمانم وحاتومة وقرامة وليتو خواي فرمي قبولم كردين آوا خواي للا خوشويس كردين صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أويك فشيمانا لقناحكاني فشيمانك راستقينا توبيك نصوح راستقينا دبيت أخوة شويسك إخوة أوها محمد عليه الصلاة والسلام صفات أفعال أسماء إخوة بورون كردينوا صلى الله عليه وسلم يكي لصفات إخوة الغفار مغفرته ليبردن للايان خواه يبارداني ليبردنكي چونا هرگيز لهي امناتي هرگيز ليبردني بشر ناتي بهيج لوني چونك خالقه او كسيك توبه اكاد خواه قورا نكهر ليكوش بير حكي قناحي تري كردوا بوي اصري خواه چي تريش حتی گناهی که کردیتی بوی اگوره و چاکا سبحان الله یعنی آخرتی 20 سال 30 سال رقصی کردوه خرافی کردوه که توبه اکات خوالی خوش بیو و اوانشی بو اصریتو او ماوی که رقصی کردو بوی اکات نیجو رکعت و رجو اما چی خوایه که جل جلاله باشا اگر خواه لگل گناح کارا آوها معامله بکار ای لگل خوشویستانی خواه اگر چون بیه خلاتی اوان اگر چون بیه بو اوانی که گناحیان کدو یبدل الله سیئاتیم حسنات خرافکانین بو که بچاکر ای لگل خوشویستانی خواه اگر چون بیه ای لگل زور زور خوشویستانی خواه اگر چون بیه اما هموی ارکی تشانی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم ارکی کتر که ایمان نرانی تیر کرد و امری تیر کردن یک تریان خوش بوی مع الاسف اما کال بو تو تیامان بلکو کدویتی بمرجی لمرجکان ایمان ولن تؤمنو حتی تحابو ایمان تان تواو نابی تا یکری تان خوش نوی که تلیرا هستا که سخطی دعا که دعا که قبول نیا حس بشیرینی ایمان ناکی مراجعه خود که بینی مسلمانان ابوغزینی ای هاوات چون یک اگ ابوغزینی علی لا اله الا الله چون یک اگ ابوغزینی شونی جکا چون یک اگ ابوغزینی سجده او ابو خوا فیری کردین علیه الصلاة والسلام که او کسانی ببین مصلحتی دنیا یک تریان خوش دوی وقت حدیث خدسی اکی که پیغمبر جرت و وجبت محبتی للمتحابین فیه والمتزاورین فیه والمتبادلین فیه خواه هیچ تی واجب نیه لسری بلام بلطفی خویه فرمی کردوم بواجب لسر خوم که محبتم برجینم بسر او کسانی لبر خاطری من یک تریان خوشه لبر خاطری من هاموشو یک اکن لبر خاطری من یارمتی یک ادن آیا او کسی که بر محبت اخوا اکوی موقفی چون لقیامتا اولائک علی منابر من نور فلو پایچان اداتی کرسی و هایان اداتی لسریدانی شن شان بشانی پیغمبران و شهیدان پیغمبران و شهیدان پرسیارکن الین امانه چین لو مستوى برزا
خو نه پیغمبرن و نه شهیدن اوان ولام یانتنوا نحن قوم تحاببنا في الله ایما قومی چین دبر خوا یکتری من خوجویز بروی هیت مصلحتی خوا امپلو فایی بیدن اما محمد آوا فیری کردیم صلی الله علیه و سلم تفیاری بکیل ام همو ارکه ام همو نارحتیه ام همو کار قرصه چون پیغمبری خواه توانی حل صابب حل صابب حل صابب چون توانی خواهی گوره پشتیوانی بو مددی آسمان لپشتی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم خواهی گوره هندی صفاتی دعوتی نیدعوه به هیچ کس لهمو نوی آدمه حتى رجع قيامت كس ناقات محمد بو يخوا حلي بجاد بو خرستين أرد بو حلقتني دوا قيامي خوا وآخر برقية خوا بو أرد صلى الله عليه وسلم انجاك هنجي تايبت من دي ذاتي بو يحلسي بو كارا لقد جاءكم رسول من انفسكم اي خلقين يكتم بنادا شاكي ناسي لقراءيك من انفسكم لبرترين هوي بنمالكي اناسن اجدا وابي اناسن في جوي دبيتة في غمر الصادق الامين بو دواي اوي بو في غمر نوتا الناس شيت نوتا الناس ساحر عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم يكم قرص لسردلي معاناة ما رحتها مؤيما نارد زور قرص لنا خزمة ناسياوة عربة عجمة قرص لسرد في غمات صلى الله عليه وسلم ويا فرميتي ما يشاك أحدكم بشوكة فما دونها إلا وجدت ألمها في قلبي هج إيمان نارد درکیب چه به دستیا لدرکیب چوکریش بیر پیغمبر فرمی حس با آدارکی اکم لدوما دما مستا ملاکری می بیارم فرسی با درجاتی برسکاتوا تما مستا عمل حیاتی فرمی لپاش مردینی شهر وارد اما چه ذاتی اکا صلی اللہ علیه وسلم چه ذاتی اکا تو مرافقی او حسب مرافقی توکا عزيز خافر من عزيز عليه ما عنتم زور قرص للاي معاناة نار رحتي أمتك فتشي بيكارة في غمري فخصتي بوطوة چن آزار أتشيجي لبيكاري أو اندج رسول الله آزارك في هذا حج مشكلة قرزاري أو هستي في أفا صلى الله عليه وسلم انجاورة أبي أزاركي چند بيك مسلماني خير خرندر و دوزخ أما بو دنيا أو هاي أبي خفتكي چند بيك مسلمان برندر و دوزخ حريص عليكم صفتي دوهم بفروش بوتان زور بفروش بوتان بالمؤمنين رؤوف الرحيم صفتي سيهم رحيمة بسوزة بو إيمان ناران جدلوي رحمة بو همو عالمين بو إنس و جن بلام رحيمة بو أمتكي لجيانيا و لمردنيا و لزندبو نويا و لحشر نشرا صلى الله عليه وسلم أو همو حديثاني كفرموا سبارت برحم بزيد لناو يكترا من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله او الرحم بخلقينك اخوة رحمتنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا او لإيمانية الرحم بمن الله كان من نكا لإيمانية او رحمة كهمشة لسر زماني بو صلى الله عليه وسلم وتركيزي اخست سر فير جن منال ديكس نخوش لكاتيكا تشوبو مقابلي اخوا لنيوان فرديكا
تحيات سلامي جيان بخواي جورا خوا ولامي دايا والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أنا وموقفا أما نموقفك نازدارا أما نموقفك عظيم ومقدسة أبي إميادي بكين والروجانا لشريفترين كاتا لن يجا تحيات ألو كاتب الرزان أو في غمرة إيمي بير نسوي إخوايا أو سلامي زاد بمن بشي أمتك ميلي أدم السلام علينا نكركم أمتكم وعلى عباد الله الصالحين أواني كيش منيش شوين في غمران إخوان كوتون أو سلامي توش خوايا بقاب وانش أو يضل أوية يغمر أوية زاد أوية قائد أوية سبكر ذات لكاتيك لنخوشي مردنكيا عليه الصلاة والسلام آخر وشي جياني الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ميجاكانتان ميجاكانتان ميجاكانتان جيردستكانتان رحمي أنت يتك كاتيكيش كزين دو أكريتو يكم كزين دو أكريتو محمد صلى الله عليه وسلم كخبري أكنوا قال يا جبريل كيف حال أمتي جبريل أمتك كم دشيان وإخوة فرمي حريص علي سؤال ذكر الشباب بالمؤمنين رؤوف الرحيم إيه ما حرص معناه ما نب من على كان من درش إلى مكتب تخوا حرص كمان أروابر من على دراسي تخوا أروابر من على نيتر بس أنا كن نقصانين يا ما كافي لقبرة اللي ما أنا فرسن اللي خوش كبرة كانت كين الله المؤمنون إخواني والمؤمنات أخواتي أو دو ملائكة الله درو أكي دروزن كامتا مؤمنون ومؤمنات خشكو برايتوبون هاي منافقي دروزن بتلفزيونا أدي أمهم مؤمن ومؤمناتا لكشمير ولشيجان ولفلسطين ولهم دنيا عزيز أدنان أدي قول بروشة كدك وعدو سيني تلفزيونا كدك هيج نبي دعايك هيج نبي مصرفيك يتر خشكو برايتي فغمر إخوة صلى الله عليه وسلم كأخوة أمسي صفتي دعوتي ني دعوة بهيج كسيبو يبتواني هل سيبو كان فرسانا منزلي شفاعتي دعوتي كاتيكا زين دبونوا دس في أكاد جا نشر جا حشر جا ميزان إخوة دا أردية نامي أعمال توزيع أدري كتابة كان أدري تدس خلقي وفردي صراط دا عندي لو كاتا أمتك يبير ناتي همديس الله يا ربي أمتي أمتي أمتي والفرمذيك فرمي لك ضيظهم على أبواب الجنة أحب إلي من شفاعتي صلى الله عليه وسلم أو شفاعتك شريف ترين هدية إخوايا بو إنسان بو بيغمران كبريتية لما قعدك لشوينك كأدري بوكسة كمحمد صلى الله عليه وسلم شفاعت بو أمتكيك بحزاران وبديان هزار وبصدان هزار كزغزقار أكاد وشفاعتي في غمر أفرمي قربالغي أمتكم بدوري درقاتاني بهشتا وتو نجوروي عن زور خوشتر لايمن لو شفاعتي كفوا دعوتك أو نبا فروش أبو مان أو نا إيمي خوشي أو نا مراقي إيميتي لحياتي أو لمرزنيا صلى الله عليه وسلم صلى الله على قلبك يا رسول الله بم صفات أنا تواني هل سيبو كارا وخوي تعالى فرميتي وإنك لعلى خلق عظيم أو أخلاق روشتيك هتا عظيمة وقرنقة وقورية أخوة بفرمي قرنقة جابدانة شن قرنقة تفرمو ديك أفرمي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أخوة مني ناردوة روشتي جوان تواوب كم لسر أرز
خالق نما لروشتي جوانا في غمر إخوان نيكا وأمر نكا بكردني خالق نما لشر لخرافة في غمر إخوان نهي أمتكي نكا دلي هميشا كردارة شاككي كدوا انجا أمريكا كدوا ويببيت في الشواء وإخوة جل جلاله وفرمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في شواتنا سرفردتنا تارجدوهي فرمودكاني فرداركاني أخلاقي حالي عليه الصلاة والسلام في رجنيك داري بريبوه خلق بياهات كاك فلان ماما فلان اريا برا اريا كرة يارمتيكم بل انبار دارم فانا سر بشتم كس جوابينا دار تا دموني ورو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بيار رجل بدي اوجنا كباني كابيني خوي چوب ولاي سلامي لكدو بار داركي بوغتو كس تسر كولي مباركي في داي جان فوري جان مالتان لچوه شنك حقصا پیرژن لگل یاروی تا پر مالو بوی بر ای لدوری گررن با دای که نصیحت یک بکا پیاوی پیابو ناوی محمد دینی آجده و آبا من اگوره هرچی اگر پیشوین او مکو بساقا ای دای جان من محمدم وستا اما اخلاقی محمد بی شو بالله فی غمری أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ما أخلاق أتواني دين بلا وكيتو هقصها مكسي أتواني قصدك للسرطاي باسا كما وتم أم معلومات أم زانياري لا هقصد شاويك وري قري بأشو بالله شو بالله ما يبرسد ديك بفردار لحياتك شاويك هات نومك كوا چون او بیت مشرک کان لیدانی شدون، اتیار خالتشی نفریام که من غریبم، کاملا فشترم ترشتو با پیاره گناهی عمري کوری هیشاما، که اتیا او معلق کمان لمکه ور پارکو بمن، است اتما مالیان گالفن پیکا، عمري کوری هیشام سرکر دی مکه، کپی غمر ناین ابو جهل، هم بیا باورانش مشرک کان بوده، مثلا که خوش کن. وتيان يكفي ناي محمد او عمري كل هشام

خیره ابو جهل اچه فارقه ایا با کابده و کابده دعای خیر بو پیغمبر کاله اشو بیلا ریز داری دعای مشرکتان الان ابو جهل او چون بوی بفروج لبردمی محمده الان نازم دو شد لسر شانی بو خریب و پلعمارم بر خیره فاری کابرم بر که پیغمبر افرمی دفاع لمظلوم کن خوی پیجم مکسی دفاعی لمظلوم کدو علیه الصلاة والسلام پیامک لبردم پیغمبر آشلاجا، الارضی شلاجا، فی مهلک مهلک، سوق سوق، انما انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد ببطن مكة، سوق مشلاجا من بشرية مكوتو، دایکم عفتی کی فقیر و هجار ول مکا، پاری گوشتی، ترم عل نو گوشتی وش کمان فر، آو کادری، هی من کدوا، کاتی کفتح مکی کرد. او مكيك في غمر يان رانا سيانزا صال عذاب يانا عزيت يان دا كاتك فتح مكيك همو يعني عفو لو كاتاك تشونا او مكوى ريش مبارك خريب وبد فشتي حشتركي كوية لشرمية لتواضع ابو اخوا چه قائدة وانا شاري بكاتو او فتحي بكاو كتر بيو تاري گوره بلیت و وامان کرد و وامان کرد و ایم و فعلوان بوین و آزابوین و آوانی نفرمی لکاتی سرکوتنا توازعی پیشان دا صلی اللہ علیه و سلم سیده نصال پیغمبر و اهلی بیتی در کران و دروی مکه لشیبی که ممنوع بو خواردینیان پی بدن ممنوع بو زیارتیان کن ممنوع بو که ترین و فروشتینیان لدلاب کن جن و جن خوازی سیده نصال خيزاني رسول الله حضرتي خديجة سلامي خويلة سر يكم خيزاني في غمف عسلم تا أول حياة أبو في غمف جني ترينينا أبو من على كان شي دوا إلا إبراهيم نبي لا ماريو أو آفرة الدولة منا لبرسام مامي في غمف عسلم لبدخوراكي وبرسام دعاية ورسول الله دعاية لكفتن اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف خواهي باران نباريني بسريانا باران نباريني دعاية فنايا مربو في غمر أو كافرانا فنايا مربو في غمر أبو سفيان هاد يا محمد أسألك بالله وبالرحل أن تدعو الله أن يفك عنا ما نحن فيه داوان ليكم بخاتري خواه بخاتري كسايتي دعافة لم بلا يخوار رزقار مانكا أو أخلاقي كي غمر ودعاي وكردن باران باري بسريان بغزي هلنا أقد عليه الصلاة والسلام قريش معلوم جنابتنا لقرآن فرميه أو مكي واد غير ذي زرع زرعتي تاناكري هميشة قنميا الكرية استاجر وهايا أو مسلمان فانتراتشي كقنمي بودهينان هم مصالح بوب مسلمان و چوب و مدینه بیگنم مانوا خریب و لبرسا امردن شرشا لنیوان قریش و لنیوان پیغمرا علیه الصلاة والسلام وفدی کانا و تیانیا محمد ایما و تا جن و منال و هموی فک من کوتو لبرسا اوی که گنم من بو اهینه بوتا مسلمان پیغمری خوا امری فیتو که گنمیان بو بنیاره هوای دل فراوانی لگل دجمنیشا من الان راوی آن لطائف بر دبارانی انجام با امری جورکان و رشت بیکان که مبارکی خوانایی بود خوای جورا ملاکتی کی بنار فرمی خوای تعالا فرمی اگر حزکی ل اطبقت عليهم الاخشبين امدو چه و ادم لیج معلم کسی اندرسی فرمی نخیر اللهم اهدی قومی فانهم لا يعلمون خوای دعوکم هدایتی امید نفاما وأرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا دعوة كارم لأخوة قولا أقر أول إيمان نهينا هجنا بي من الله كان ين إيمان بينا ودسي هل بريبو عثمان لو بو بو هلاتيو من عجوتيو كي مبارك إخوانا بيا فرمي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي أخوة حتى ولا من عاجز مبا من هجن بخيالنات
أو يصبر تحمل

که افرمی صبر تن هبی الصبر نصف الایمان صبر کردنی و ایمان خوی تیج همو کسی سید الصابرین صلی الله علیه وسلم بچن جیان نامی بکنن و لناو مالیا لناو خیزانیا که نعلقی در صراخ خوی دی دوری چاکیر که کراسقی ادرا خوی تینی اکردوا مرکی خوی خوی ایدوشی یارمتی خیزانکانی اداب و ایشی ناو مال ایم امرو بیزمان نای بعی بیزانین آیه ملکی غمر فیالترین صلی اللہ علیہ وسلم فاطمه کچی سلامی خوی لسر که احاد بو مالی باوچی پیغمبری خوی لبری حلاسا کام من لبر کچ من حلاسی باوشی فی آخدو للای خوی و دایم برو پیری اروی برون بخبر نوزان چون دای بشو هنده کس کچی ادا بشو روی نای حاضر بی لشایی کان آی غیرتی تو لهی پیغمبر زورتره یان امشوین کفنی هوا و نفسا وکسر کرده ایت همو دنیای لجیر ده سابو هیچی وای بجینه هشت که نرخی هبید ففرموده ایت یا فرمی من ترک مالا فلی ورثتیهی ده صحیح بخاری او هایه ده صحیح مسلم من ترک مالا فلی الورثه ومن ترک کلا فإلینا اوی سروت و سامان جه هیلی و دمره او بو میراد گرکانی تی اوی کل بجه هیلی کل یعنی قرسی مشکله قرز افرمی فایلینا او ایشی ایمه ایمه بوی حنکی چه سکر ده وای و توا لهمو دنیا و لهمو میجوا او بیمه چی کمالاتی جه بیلی و لهمو ایمان ناره بکا که با اصلاحات او بمره بله قرزاریشون پیغمبر با مدد ها دولتی اسلامی با مدد ها احوالی همو کسی که اپرسی پیرژنی که بو دوی نیجی خوتنار و معنی یا دوی نیجی بیانی به ماوی که هر گسکی ادال مزگل ماوی دیار نماوی که که او پیرژنی بچان یا رسول الله وفاتی فرمی که بو پیتر نوی کشکی که برده سب خبره که دعای خیلی با کل سر گور رکی کسی بیر نأتو روشی کان احوالی دوکان ناری کی پرسی یو فلان کس دیانی اتن یا رسول الله فاتی کر سوری پینا خوشم اصحابیش تعجب یان کر ام دوکان نارا کابره که عالم نیه کابره اگ نیه اهلی صفه بی دعیما لمزگو تابی اهلی علم بی نیجا و نیج هاتو نیجی کدو روشتو اما چی و پیغمبر خواه قفتی وفا پیغمبر خواه تیه گیی که اصحابکان انتظاری ولا میگا کن فرموی انه كان يحب الله ورسوله او يجب خوف يا غمري خوجريس چون خوش نوي چون يا دينا كما لهذا يا اصحاب كان لين لكاتي جنة كنا اذا حمي الوقيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم كشر زور زور قرم ابو لها ملاكو تير من بوها لها ملاكو دجمن من بوها لو كانت سختا اتوين تخش في غمرها صلى الله عليه وسلم او یه قائد او یه سر کرده لخطی پیش شد جا برزان دو بار علیمو ام زانیار یعنی و هج جاری که زانیاری بودید خوال بده بی که ببشید لجیانت بی که بکردار اتباعی که غمر که صلی اللہ علیه و سلم و ای گوره فرمی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله اگر ادعای خوشویستی خواهکن خواه فرمین قرآن اگر ایوه علین ایمه خواه من خوشوی خواه فرمین من لیک حالتا او خوشویستی قبولکم و خوشویستی خوام الرجم بسر تانا تنها اگر شوین محمد کون ایتر خطی تر نیه بتوی خواه توی خوش بیه الا ابی شوین محمد کوی فریقی تر نیه چونگا بودی و هندوسو قاور وجولك هم يلا اخوان من خوشه فظلميه الا بالرغي خاتم الانبياء والمرسلين به ان الدين عند الله الاسلام هم في غمر لو قران كاري كفردي او افرتي بتشاوي سوق تماشا دكرا فمنالي هندي هوز كتيان زنده بقور اكر زنده بشالكر
خواه سبحانه وتعالى بو تغيير و قرانكاري لو ظروف لو حالتا محمدين او كتش يوالي كر او آخرت يوالي كر بشيوي كتش ببيت كليليتي بهج بو باوككي هج باوكي سي كتش يان دو كتش يان كتشيك بخيوكا بريكو بيتي تا ايابشو دبيتا قلغانيك بو الدوزخ نايلة چيتا دوزخ كيكي كيجنة شو دوزخ اچيتا بهش دجاتي وبقريتا چالا وبزندويتي بو بكليل يقلتري لكاني بهش كاتي كيشكا دبيتا دايت رزامن دي او خوا جانا او خوا قوريا فيوستا برزامن دي او آفرتوا برزامن دي او دايتوا دجاتي وبقريتا چالا ميراثي بودانا ريز وحرمتي بودانا النساء شقائق الرجال يكسانا وكفياو بوانابتو ما سلكته او نيتي او بوئيشكي تدروس كراوة لإيشكيتو كم ترنية واجباتي برامبرخوا واتواجباتي توية كأو نيجي نكر سزاكي وك سزاكي توية كنيجناكي كنيج أكا أجركي چنا وك أجركي توية روجوكي وك روجوكي توية يكسان برام برخوا بلان بو ديتان من فرقا او ناسد روز كراوا بو ايشه كتر بو فروردي منال بو منال بون بو شيردان بمنال او نابت السبب فتو لو مهم تري والله تير ما سلكته تغمر اخوا فرمي خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي كي باشترين تانا كي تشاكترين تانا تغمر فرمي كي ورقي تيا كيوركي كامتان بوجنكي باشرة أو لها متان كيوتان ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم أوي ريزدار دي لغل آفرتا وريزيان لي بقري أو خوي ريزدارة ريزدارة لا إخواه أو إهانتيان كان لا إخواش إهانة دكري أو آفرتي أوها برز كردوا أو أبو أو قران كاريكا في غمر إخواه كدي لو مجتمعات آية إيمان شوين كوتوي أمين براستي آية حقي خوي من داوتي آية أبا صلوات الرزقار ما نبي صلى الله عليه وسلم با غير إيما حاليبا كإيما بهوان تشوين محمد نكوتوي بعلم وبقناعة وبإيمان وبخوش ويستيو بو فري قناعة وإيمة أو من هل بجادوه بسر دي دنيا وقيامت من بمرشد ورزقار كري إيمة لدنيا ولقيامتها قزا صلواتي نبي عليه الصلاة والسلام خافر مي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لا إيمة نزيك تلبو خمان جاب الرزان ختائنم فالمديكي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ديري لبكا نوزانا كم ايما كم ترخمين برامبر اوزانا كم ترخمين كم بيوفاين دانشتمو صلى الله عليه وسلم كرتي كان عادتي وابو الشمان زيارتي برادراني خوي اثر لبقيع صدق براني بقيع أصحاب كان هاتم كان شيء فاي في غمار إخوة غمبار دياري فرمي أفكروا بإخواني تخوة قليبني بير لبراكانم أكموا أمانش فرميان أولسنا بإخوانك يا رسول الله أي مبرايتونين هي قولي كينما ولا غزا هي أشلي هي جويتي فريوا هي شاويتي درهات وهمو إلى فيناوي دينك هي أوا وأواني لخاك كشان أوانا شهيدا خويا دابا خوش لبرخاتي ديني في غمر أفرمي إيوا براي منين إيوا حاولي منن أنتم أصحابي وتيان يا رسول الله أي براكاني تشين فرمي إخواني يأتون من بعدي ولا يرونني
ولم يرونني اوانا دواي من دين نام دينن بلان باورم كي اكن وشين دينكم وسنتكم اكوي وسأكون عليهم فرطا على الحوض اللي بفروشم بفروشم لتر حوضي كوكر بيعدينم وسأكون عليهم فرطا على الحوض يعني ايه وش كدين يا اصحابي من بوسر حوضي كوثر شاوم بري وتاولى انتظاري هو لك لا ان شاء الله يا اواني اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه اداء صل اللهم عليه في الاولين والاخرين صل اللهم عليه صلاة تليق به نبيا ورسولا وخاتما للأنبياء والمرسلين صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى قلبه الشريف وهو نور وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره المنير في القبور وعلى اسمه بين الأسماء عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وساه وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك عدد الخطر والنبات ما دامت الأرض والسماوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتعيد درسكم أبم حديثين حديثك حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قومي إني رأيت جيشا بعيني وإني أنا النذير العريان أفرمي منو أو قرآن وكو أم ديما نوعينه لناو عربا عدد وای اگر یک یک خبر باب خزم کسو کاره کی بوله دجمن حاد بوتان کراسه کی سروی خو رود کردو تا ناو کی خو رود کردو امجا پشتاو پشت معنی بعکس و سواری اسبک ابو ابي فرياكون دجمن حاد او پیلن نذير العريان نذير العريان افرمه من او نذير العريان بو امتي محمد ای خلقینه داواتان لیکم فریای خودتان کون جهنم خوی آماده کردو بوتان فالنجات النجات خودتان رزگار کن جا پیامبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فأطاعه طائفة من قومه او نذیر العریان او کابرا خبرکی هنده خلق برویان پی کرد کبرویان پی کرد فأدلجو فانطلقوا على مهلهم فنجو شو زو نیو شو کوتن ره پیشوی بیانی به تو جمل بگات بیان یکسر روشن ولاتیان بجهشت و روشن بس جماعت یک برویان فی نکر وتی اندروکا لجگی خو انا خوتن هتا دجمن دای بسریانا پیغمبر فرموی نیوی امتی من اوای به یمناکا هتا جهنم انشته سری خو فنا جاء فرمی رجات ان لیکم یوم و مبن رجات ان لیکم و مبن یعنی زور عیبه براسی انسانی مسلمان کچکی ابینه روته کچکی ابینه جلوبرگی کی لبرای جلوبرگی شیطانیه جلوبرگی کی لبرای هرچی مفاتن هیه بو امکر گنجانه دریقا لگل کچگاوری کا فرقی نیه نازانی لجلوبرگا فرقی نیه لقصا فرقی نیه لتشتریا فرقی نیه لهشتی کا فرقی نیه لیومتی محمدی جم نو والله ام جلوبرگا نشانه وی براب محمد نیه ام پانتول لبر کردن بم بم شکل شوازا نشانه او به گوی پیغمبر ناکی ام دیمنه که هتا نشانه او به رواب پیغمبر ناکی کا کبرا ام قص حرام میکه ام ایش حرام میخو او کار انجامی مده باجنیه اما دجبنان اسلامی صفای لیکن اصلا نای به خیال والله کا کی انا به رواب پیغمبر نی بلام بزبان نا بکردو به رواب پیغمبر نی حضرت رسول الله فرمي ليشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير أسمائها فرمي قلق كومالك لأمتي من عرق خونه بلام ناوي عرقي فيونا ناوكا يقورن بوي حلال بوي على أساس خواه خلطينا أولا يسا بيره عندناو ناوي أنين ببيره أخي سالين بيره إنسان سرخوش ناكا فرمي برزكانم حتشي ناوي بيره بي حرامه اتی بیره هی لصا حوتی کحولی تیه هی لصداسی اگر هیچی تیانه بیه هر آو هیچ نیاو او پنالن بیره اما همو فیلی شیطانه بر زکانم هر شته مادهی کحولی تیه بیه باب النازی سر درزی کیش بیه خورد نوی حرامه بلام پیغمبر فرمه ناوکی اگورن ناوکا هایس نایو ناو پیش کوتن نایو ناو ملتی کی پیش کوتو فرناوی که من بخا کاکا اما مدل عیب انسان لسره مدل نه رو قابل من خون بگر مولم خلقا یعنی نا و کان گورن شیطان فی البازه نا ود بو گور بو حلالکا عجب زانه بر زکم اما وای اخر قسمان ام فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمه ما ظهر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب الله اما بدمی مبارکی پیغمبر هاتو افرمی ربا خواردن و سو خواردن زینا کردن و شروال پیسی لناو هر ملت کا بلاو بویو او متأکد بن خویان آماده کن و عقوبه خوا ها وکو ناوکان یان گور ریو وطبان پیش کوتن عرق یان ناو ناو مشروبات روحی ربا یان ناو ناو فائده فائده سو خواردن نیو نو فایده فایده لبان قکان مالا لناو بان قکان مالا ربان کجانو تو وی خلکی لی نترسی خلکی لی نترسی که که اما ربای خواه فرمویتی اگر لسانی وجبه هر ربای
داواکارم لخوای گەورە خوا لەبەر ناوە جوانەکانی خۆی ڕەحمان کرد. خوا وامان لێ نەکا بە کردار بڕوامان بە پێغەمبەر نەبێ. خوا وامان لێ بکا بە گفتار و بە کردار بڕوامان بە پێغەمبەرە بێ. هەر فەرموودەیەک پێغەمبەر فەرموویەتی جێبەجێ بکەین نەوەکو مخالفەی بکەین. چونکە گەر مخالفەی پێغەمبەر بکەین پێغەمبەر شەفاعەتمان بۆ ناکا. خوامان خەیتە بەر شەفاعەتی پێغەمبەر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خويا لبر خاتمنا ودمنا يخوت الرحمن فيك عاقبت من بخيرك ايمان من سلامتك قلم يعفو وسلمنا على بها خويا لبر خاتمنا ودمنا يخوت لبناهي باوك داك بان خوش لبناهي ما وسكام خوش لبناهي دو سكام خوش لاهلي خير وخيرات خوش بي خويا لدى فارم ولا بناهي مجلس مان خوش بي لبر خوايتي خود داوال ليكم لدى فارم وشفاء نخوش كام عمري ولات مان لفيتنا بباريزي ولات مان لاجاو بباريزي ولات مان برو خير وبر برکت بی درگاه خیر یار دو آسمان من باقی تو خواه لبر خواهیتی خودم نو دل نای خود داوال دیکم او مسلمانانه اصل زحمتان خواه لبر اسمی عظمی خود بر رحمی خود فریان کو لبر خواهیتی خود داوال دیکم خواه دین داری من للا شیرین که گناه من للا قیزون و ناشیرین که لبر خواهیتی خود لده پاره مو داوال دیکم سر اسلامتی من جینه، سر اسلامتی من برینه، سر اسلامتی زینوان کرو، نجل بیاخی پیغمبر حشروان که، صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبه اجمعین، والسلام علیکم.

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كانا هر كسيك لبيانانو اواران دا بيقين و بيخوينت لو شو رجايا بمريت اچتا بهشتوا

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدى يقبوني دا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي قوني دا بلين نودا كينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى
1: مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Speda FM hemişe dolniyayî.
1: Esta gubisti bername jiyani peygamberan dabin. La amadu peşkeşkirdini bankhwaz Hasan Hüseyin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Azizan selamu rahmetu mihrabani khuay gavra lehamu layek. Khoşevistan berdevamin lehizmeti khoşevisti khua ve peygamberi khua İsa aleyhisselam. Basi saratay hatini vahiman kirbu İsa aleyhisselam. Lepal avayka khuay gavra انجيل اني ريبو عيسى عليه السلام كبمعنى مجدانيت خواي قورا كومل آيات معجزي بخشيبو بعيسى عليه السلام چونك او سردما بني اسرائيل قومك ماديبون دنيا قريبون بويا خواي قورا ويستيوابو كمعجزة كان عيسى عليه السلام همو اوان بيتك بيوان ديان بغيبو با اوشتانا ويا كماديت هلا واشينتاو يكي لآيات معجزة كان عيسى عليه السلام اوبو لقر لشيوي بالندا بالنديكي دروس اكردو فوبيا اكردو روح اشوا بريو ابو ببالندا اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله لشيوي قرا خلق شيها خلق اويا اشتيك هي اشتيك تلي لي دروسكي بلام لسر هيئتي اشتيك قرها بو قرها بو بالنديش ابو بم لم قرا لشوي بالنده اشي كدروسا كل شوي بالنده يكا ودواي في بي اكردو ابو بتشي ابو بالنده شي حقيقي كواته يكي الا معجزه كان ايه كان عيسى عليه السلام خلق كردن بو باذن خوي جورا هروها تشاوي او كساني تشا اكردوا كهل لمنالي ونابينابون اكمه او كسا كهل لمنالي وكويرا لزك ما كويرا كسي نابينا هات خدمه عيسى عليه السلام اوی دستی که اینا بچاوی او دعای کرد و لخوا اپارای و خوای گورا بینینی اگرانو بو او کسا و کسی که تر اهاد بولای که کر بو نه ابیست به همان شو دستی اینا بگوی او دعای بسلا اخویندو جاری که تر هستی بیستنی بو اگرانو او یکی که تر لمجزکان عیسی علیه السلام زندو کردنوی مردو بو کاتی مردوی چان اهینا بگوشانکی ایده لکاسی سری یان اچو ایا لقبرکی مردوکا زنو ابو ابن عباس فرمه خوالی رازی به افرمه چوار کسی زنو کردو لسدمی پیغمبراتی خویا لسی سالی ابی با پیغمبر علیه السلام لسی بسی رفع کرکا جواجار باسی کن انشاءالله چوار کسی زندو کردو که اویش عازر بو هروها کوری جنپیرکا و کچکی عاشر و هروها سامی کوری نوح عيسى عليه السلام هاوريه كي هبو ناوي عازر بو خوشكا كي عازر جوابي نار بو عيسى عليه السلام كعازر إبرام زور ناساخا لسر مرقايا بلقو سرداني بكي دوري نيوانشيان سيشو سيروش بو بوي حتى عيسى عليه السلام قيشت اوه كاتي قيشت وتيان اي پیغمبري خواه سلامي خواه قولي ليبه تو دوا كوتي چون كعازر دو روش وفاتي کردو بخاكس بير راوه فرمي بن بنا سر غوركي بردي انا سر غوركي او ابو غوشان كي دابا غوركياو فرمي باذن خواه استروا عازر دز بجي لناو غوركيا زنوبو دريان هنا و دواجار لجان بردوام بو و منالي شي هبو دواي اوا و باجما و يكي زور كجياو دواجار وفاتي كرويش جاري كتر جنيك هبو تنايا كوري هبو كاتي عيسى عليه السلام بيني ليوتي باريس سيري كر بيرجنيك أجري فرمي أم تشي بس عشاني أم خلكوا وتيان أما كري أم بيرجني وتعقانيتي وببي وجني بخيوي كردو تنها أم كريه أويش فرمي جنازة داعر نخواره داعر قرت خواره أو أبو قشانة كيدا بجنازة كياو فرمي بإذن إخوة حل سروا أويش حل سايو وهروا أو عاشريش بهمان شو أبو كاتي تقولك أمين زانيو أمين بيني ويستيان كعيسى عليه شكا خلق معجبو بعيسى خلق باوران بي اهينا وابو خريبو باوري بي بينن بويا اكتر ويستيان او خلق سارت كانو لعيسى عليه السلام ويستيان شتيب كان كعيسى دا سوسان ببران بري سلامي خواي قولي ليبي وتيان عيسى اما معجزاني لايتو تو كساني زنو اكيتا وكد يكدور رجا مردون تازا مردون لواني اصلا نمرد بيتن امان اللهوشو بيتن تو اگر راستا كي كسي يك زنو كروا كم سردمه كي زوري بسرع روشت بيه فرمی چه او کسی که تنها بازنی که با به فرمانی خواز نی که ما وقتیان اگر راست اکی تو پیغمبری خوای والعیاذ بالله سامی کری نوح من بوز نو کروا که او تری لبنیوان عیسی علیه السلام و سامی کری نوح 4000 سال بو وقتیان اگر راست اکی سام زنو کرا سامی کری نوح فرمی بن بنسر گورکی بردیان سر گورکی او بو دای با گورکی با گوشانکی فرمی با ازنی خوا ای سام زنو براوا سام زنو بو لگورکی دهنان دروا سیری چی خلککی گرد و فرمی خلچینا اما پیغمبری خوایا علیه السلام باوری پی بینن بوی هنده کن باوریان پی هینا هنه کش سور بون لسر کفر او تیان اما ساحیره سور بون لسر کفری خوایان او تیان اما ساحیره و هیچ پیمندی با معجزه و آیتی خواهونی بوی عیسی علیه السلام تی باشه اگر باور بمن هن الان ساحیره ورن پیتان علم لما ایو چی تان خواردوا و چیش تان حل گرتوا لما لوا دیار امشی پیوتن چی تان خواردوا یک بیک تو امت خواردوا لما لوا امت حل گرتوا ازوقی مالت اویا یک بیک پیوتن بلام اوان هر سوربون لسر کفرو عنادی خویا خوشویستان بلام کومل خلق باوریان با عیسی هینا بو هنيك لوان بيان أو ترى حواري كان حواري كان شوين كوتي عيسى بن عليه السلام كباوريان بيه نابو وشويني كوتون وكو قتابي وابون بردام لقال يابون حواري واتا سرخر الناصر أو كسي كسي سرخا ها بيغمر صلى الله عليه وسلم لجنغي خندقا فرمو چي حوالي بنو قريضان بو ايني أو ابو زبيري كوري عوام حالسا فرمو من أي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام جاری دوام فرمی چه حوالی بنو قریزم بوینه جاری کتر او ابو زبیری کوری عوام حل سایوه با جاری سیم به همان شیوه هر زبیری حل سایوه فرمی این لکل نبی حواریه فرمی همو پیغمبریک حواری خوی هیه سرخری چی هیه و حواری از زبیر و فرمی حوارکی من زبیره که امر روایت امام بخاری روایت کردو كواتا حواري واتا شوين كوتو بشتيوانو سرخر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله بوشي بيانو تراو حواري أو تري بيانو تراو حواري چون كجليكي سبيان لا برابوا وأش أو تري لبر أوي نيتيان صاخبوا آلو سي درباري حواري كان أفرمي أمان هنيشان راوشي ماسيبون واتا ماسي قربون وكو يعقوب شمعون يوحنا كأمسي أنا قتابي عيسى بن حواري كانيبون كاتي أمان ماسي قربون كاتي عيسى عليه السلام بلانة يباري فرمي بشيو سرقالن وتيان يما خريك راو ماسين فرمي أقر شوين بكون أو إيوا أتوانن مروفكان راو بكن بوجياني كي أبديون براو ليان برسي تو چيت فرمي من عيسى عليه السلام وتيان باشا أقر تو راستك يبيغمري خواي سلامي خواي قولي لبي آيتيك معجزيك ما بيشان دتابارت بيبينين اویش سیری کردو تی چند تن ماسی راو کردو هر یکیو تی اونم راو کردو بلام شمعون او شو هیچ راو نکرده بو و تی ایتو تی من تایسه هیچ راو نکرده و تی شبکه کت فرین و آوکا که فریدین و آوکا هنده ماسی گرد که بلمکی بطاواتی پر بو و تیان ایسا باور اهینین کتو پیغمبری خوای علیه السلام کوات عزیزه کانم پیغمبران علیه السلام امان هر کسو شون کوتی خوی هبوا شون کوتا کان عیسی علیه السلام پیوترا حواری کان حواری کان که لگل عیسی ابون علیه السلام افرمی هر کاتی تونیان بوایا هر کاتی تونیان بوایا عیسی علیه السلام گوچانکی ادا بزویا او در اچو و هر کاتی برسیان بوایا بگوچانکی ادا بزویا و خواردن در اچو بویا قتاب یکانی عیسی علیه السلام روش بروش ایمانی زیادیه روش بروش بالا ابون گور ابون لخدمت عیسی علیه السلام و بچای خویان این بینی او مردوزنو اکاتو این بینی چاوی چرچاک اکاتو کسی که تر افلیج چاچ کردو کسی که تر توشی نخوشی گری و گلیبو چاچی اکردو بلام عزیز کانم امانه هر هموی لای بنی اسرائیل لای امان که قتاب یکانی عیسان حواری کانن كأوتري دوانزا كزبون وشان آفرته كتير شهر باوري بيانابو بلام أم دوانزا حواريا ونبي كسي تر باوري بيانابي خلقي تر باوري بيانابو بلام أم دوانزا قتابي عيسابون بردوام لقال يابونو وأو شويش كرف أكري هر أم دوانزا كسي لقالابو أما واي كرت كبني إسرائيل طواو جيان بيليش بو چون که اتر او پیغمبر گهاتو روش بروش علیه السلام روش بروش خلق شوینی اکوه آیات و معجزه زور گوله لسدسیا رو ادا بویم كوتنا فيلو بلانو تيچاندن بوي خالچه لیهان ادا حولیان ادا لرگای دروه جارک آنود اما ساحیره و دایکن توان برای کل بزینا کردن والعیازو بالله اما نالا زولا والعیازو بالله چون اکری آفرتی ببی مرد منالی ببی بوی اما منالی چی بلین ناشرعیه همو او قصانه دو اجار چون لای هیرودس لای پاشای او کاتا بیت المقدیس شکاتیان لیکر که عیسی هاتو خریک جی بتولی اج اکا همو امانه بنی اسرائیل کردیان بلام عيسى عليه السلام بردوام بو لسر قياندني بيامي خوي بردوام بو لسر قياندني انجيل و همو هولي شدا كانجيل بخلق بقياني ببشتواني خواي قولا لا حلقة كاني دا هاتوا اشينا طواوي خزمتي طواوي جيان نامي عيسى عليه السلام حتى اوكات بخوتها ناس بيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هي أوانية مراسي عوائل بكري ونار أحد كري وبو نوت وبو أو أو كمان على كاكا بخوا بدور رجال أويتو ببتدي تنكري هم ديز ببيزني بيز نزار كري يتر نازام ولا لكيو أملاتو خلبيتو هم يهر كسر ونار أحد ونا خوشي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها أبو هريرة خدا لرازي بيدالي بسم لفيغنبر خدا صلى الله عليه وسلم فرمويتي لراسي دا إيمان پنا دباتو بو مدينة هر وكو مار پنا بو كنكي خوي دباتو
1: Better.

0: استا گوبیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور پروژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تشوی ری هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم ورحمة الله وبركاته یوارانی درود کوری ذکر و چرای فکر و دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوری آوابونی خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لباران رحمتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما
2: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام
3: علیک السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم